الملاكه ملتيو اش كتشاونا وكشاكا بوغ تخبر كاواش كان الملاكه تقيخ كي كنتي مالكا وين ملتيو سر خبالك اسلي مال قبل شي كنت تقيخ كنت تقيخ وين راك اقول لك كميك ميركولس 17 دي سبتمبر ميركولس 16 دي سبتمبر كراكا خبر كاهم كايخ كوتشوا كميك ملتيو سهر خبالك اسلي مال قصوت صابتش منا ناتان باقيخ يكراك الملاكه تشول ايخ نكوت كتقبات شقولك وشي نوخ كرارا كي كنتي مالا وين لملاح كملتيوش كتشابات تقنقا وشاكا تخابركا اور شكا شاكا خابركا اوخر سون ربنونكا لا انترناسيونال كارينيوسا خيما انديا نحكا شاكا هنكا سون كميكريوسا خابركا اور شنكا تقاقيخ ملتيوش نقا وشاكا بنو وشوتش بنسا ماخ شابسرا اتقوا

0: kelaka ko ka usin ka chapa meltios no ka shaka po pur sa habra ka ur krara ka o kol ka chpam ka ih ka mik no na ur nak ka shaka nak ka no chol ka chqap qsakhbal sa habra ka ur
1: na ur rhalbien selon riil rshin ka khrchliev rhalbien pakabakh rchuq ar aqaba na ur رخالبين وطلق تقنا اوخ وطلق تقشوبك هبرق ايخ قاس اوتنا ناك اوتوخ رسخيل وطلقنا اوخ مخون نكوي سنتا تقنا شول شقا نوياك اخون وطلق ايهوال شبا تكييل ناتشوبونا شناتكوينا ناك اشاخ تراق اق رشين شكليم مخليم خون وطلق ايخ شناك اوتوخ وطلق اوتيك تراق اباقيل تكييل روكين اختيهونيم كوتشيك ترا سقلق بيه تنكساخ نا اوخ تقا رقاش بيم با تراخون اوتلاخ نا اوخ

ماجو تشولتشكا يكاراتشكا ونق كيلاشكا كبركا إيه قاس نمكنا أوخ قاس نمكي تشابونا خبركا إليش نحكا تشوامكا إيه نوخ هذاك قاس قيل نكي تشابونا نكي تساتن هنا تشناق بسان كبير تسلم لغنا أوخ إتقا نكي ملخنا أوخ بيتيخ قاساتتنا يهنكنا أوخ خيان كيكساخ يقول لها ونق ناتشولتشكا نقوى ناتشولتشكا برخي أبرا ونق تشك إليش ناتشبامنا أوخ قاسن كي مولخي نا اوخ انكي كساخ بكي قاسلي مالخي اه اكارا تقا خي ابرا ونق روماك نا اوخ روماك راكي با تقا اكولا انكي اوكا اخقيخ اللي شنق شبومك خبرك اخقيخ قاس كبنسار قاس ما هو انبتا كي واج انلق ما هو انكي كننتا خي ابرا ونق قاس خيك انكي بين شبومك قاسلي مال اكارا تقا نقخي اتنق انبتا كي واج سيهم لوري ايل وطانك مولاخ بكوتوتش قاسن لهم لخنا اوخ انكي سلطوا ما هون تقطخين كي يلاهون اتشناق سينو قسن كي تشابونا تاقن كي يارتشم سيكخون اتشناق كبرك انو تشولك اتشقا كبرك اقي

كيعقب خياو تلاخ جوات خير أنكا خير قن رجليف وإخلون كاقن خلال Savach kati, savach kamuma, savach kalta, savach kati, savach ta, savach ali. Kila ikhaw in kaski kote mal na uchuch. Kara, rzohbalt namet atitlang il nakwach pam, siento.

0: jugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, el que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismo, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
1: Tarahamla, lomlakat rari, rujalal, en Emmanuel Shinkata Dios. Es que Shaniel Shinkabra emisora en la voz de Atitlán, Chicaga, tra programa Pueblo de Dios. Jolomla Ruchilibach, Kata Dios, Kanakukin, Kahoknal, Hatestio Choka, Hatestio Tlatakna Ukukin, Chinel Chkavach, Nakhan Rohokata Dios, Kacham Kaslimal. Kaslimal, y on Tiatanatar Malkata Dios, Permahon Kahotan Kmeltiushik, O Mahon Kahon Knatak, Kolanubansh Kmistak. San Kirbach Takach Naknich Pokshin, خنكان القشين خنكان نلسس البقوار مالي تلونك انت خننك كشاخ او تلاخي وانخيلي او لملاك تغبال قطا ديوس الشنقي كميك سيكيس قدش قبتش كي يتشنق نوياتشقا كي يتشوبك نوياتشقا برو خلملاك تقخ ناوخ نوياتشقا روشير نهلال خرا كيون ريئيل بردون كيون ريئيل نقمه لملك الشك خبرره نوياتشقا ربقنانيم ديوس نبيتشقا ذك انك اتسناني قاب قوا كيون رئيل هروميه كراقا كيون قتالال قبسين قتالال قلقوال قتشا قنمال ايكي هاتشناقي كوتشم قتنامت وكنات نقاخ نوياتشقا خنقاتي قي خن قشين خن خلق بيه خن هلا تشتاق تشمخ كاس لمال خن كاتسنة تشقا تشمخ كاس لمال هلا القيخ تخن قاتي قيلو كي هون بنق ما خون كيون رئي تلقى كساتا سنو كي نخ كمساقي نقاتش اي قي نخ كاشا نكساسخي قاق كي كمساسخي بنق نكي بيه تقوخ تاقتسيخ بلون تاقتسيخ خرميس مني او قاقاوا نقر كاهرو كي نتسال خيسوس نبيتشقا قاكسا كالوم لار تصخبا القطا ديوس نبيه تشميو لقلاخي بانخيليو ترا بقنانيم ترا كيون رئيل كو يكش بيها ترا خلوم لخي كوتك شوية تشقا باتش هنا تشاتشا شوية كنا او سينت ديناريو باق يهو شوية سينكوينت ترا يتقشم لوخ با مهون كتوخ بيختك ترى خشخي أو البقتشكا من كتشيخ من تكيكوينشن كميلوخ برخاش بيخ تبتسي ترى ما خون نيتوخ جتيك آس نان بي روماكش بيتشقا ذيك ناق خون ماس نم ناخ خش شتوعنا شتوع يهون كول شتوع بورك خار خون شتوع نم نوكوتش قواتش نم سماخر بنوان نم نمر بقنا نيم كوكين رجالال نمر بقنا نيم كوكين كون هيلال ونق روما كرن بيتشقا بقنا نيم كيون رئيل جلال اشتقا غبيين بقواق جلال دي كتري خبر رنا اوخ كيهنو ياتشقا جوجلق لا خبر روجليف انبوكت تقون رئيل نقبن خيسوس شوية هنو تلاقكم بالتيتشقا تشاهوني قاقب قوا نكاتسنغا قدسي خونا

تريخ بركلون بن خن قاتشول مكاتشتر نقبان شام كاسلي مال خنق بيخ مكاتشتر نقبان شام كاسلي مال باكوك بقناني مرشن قاتا ديوس را جلال قاتا ديوس دوكو تشقبتش لملر تخبل لملخ كا وتسيت لغوشقا تشنقو كانغو اقال تشروش ليف إنك كنوخت آل تشروش ليف إنك أتسنا هلوم لخ بقنانية موكين هلوم لخ كيون رئيلة موكين بردونار نبيتسيخ تكيو أبي برتنخيلة لفان ما تكتوكا حساماخ رشن قطا ديو قسيسيخ نيمان روماك نبيتسيخ دك نوخونك توكا نيمانية رشن ديوس هيتو بناك خبر بقنانية نخلال ميكرا نيل بلملاخ رتخبال قطا ديوس بنا تشي بنا بنسار تشاتت تنكا تسنان كتكو يونا وجلال وچنقو كو يونا توش لقلر وجليف مكترك والخيكار سلس مكترك والخيك مك مكترك والخسختك مكتكرا لق مكتكول كمك مكتك والخي أجيفال توش لقلر وجليف بورك نقاخو قي تنخي للقانما تقتي تيخ نقاخو نقوكا او كريستيانو نبي تيخ او قنيمانيل شنقاتا ديوس تري خبرنا اوغ نويا تشقا بجلال خبرك إلا خنا اوغ نبيخ تشقا فوقنا نيم وتسيل كيكو تيمال ترى خبرنا نا اوغ نبيخ باولو نتا تشقا ديك خا شوكا خون شير تري بيخ ونق نكيرو تشاي كيركم ساخ نكي تشلور تخبل ديوس بيرو شيا تخا بقنا نيم تملقاتا ديوس روما كرا شوك اشرنا اوخ

تري خبرنا وغنو يا تشقب جلال نخكاشان تخنا خنو تلخبيش تشنا بوخوك توك نيمانيل شنقاتا ديوس نكاتسنا نوكا خنو تلخبيش رشينغا خيسوس إيخار نسمخيخ

خونو تسلخ كم بلتي شوية تشقوات تسري خبرارا لغلاخ إبانخيلي ورشنقي كميك فاريسيو شو كميلا خيسوس كاترو تشوات نكي باعة برزرقاخ بقواء ديك نوتشول لغلاخ شك رشنقي كميك نبي تشقا ديك خا شلبون ترو تشوات خوني شق قاس كشو مغريخ لملاخ وقيخ روكيه كروك الرانما تنكو يتغج بكنونا خا كولا ري روماك ري القدواج ري ألف القدواج سوبيخ رو ري رقن خيسوس رسم الروا سوبيخ ري رقن خيسوس دي قاقا بقوات سري خبرارا خنوم لخ كيون ريئيل خيسوس بيخ نكت كويتخا بكنم أيو قبلك أوش شايارو كن ديوس توك أخون تسيخ نبيتش قادك خنق ونق خنم هلوم لك ريرو ماك نونا انك أتسنان كوتوغ ترى ديوس شنو يا هلوم لك بقنانيم كوكين نو سولا وكين تتنوك تشقاكو كنغا وشالار نبانك أراتا تشقاك كرارا غاش بقناخ يشو كوي ري روماك ريشاق روماك النتاغ نبي تشقادك خناونق نسمو خماس ماس نكوي تخا ناونق شكول نسمو خاتسريخ يقبل ركو شرقن ديوس شكول نيا تخا تسرا وجلال قسكي ناوغ نويا تشقاق هلال كمكرا قسنك تسناني قاخ بقوا متابد خوزگار ابو جلال متقد سیخ تریخ متقد سیخ تریخ ابو جلال کل نوبن هچنق نو کاشات ابو جلال نکون کریر نمر چولیک نمر توخیک نمر ربیشی کی هچنق ترا پرو دیوس من روحت کرا خونی منیل شن قطا دیوس قتید سیخ ریو ران ورکن قطا دیوس استنشکن را پرکوینت خرر جلاش قا خبلو بلو خاتت شوبان هنا تشنق لبلو أبو جلال كتكو يوناتشقا أبو جلال تيقا خبقا وقتا ديوس لك الرغوشقا انخو كو يونا بردونار بردون كيلاخ تسيخ النتا ديك روماك ديك نكتنا خلوم لك يون رئيل قوكين لون هن نسوك بدنوك انقانما تنقبيخ انقابن porque mahorkats nqachol nqbir bermon qaban ko kin qchalal ashmas lublo qaban ketwech khununaq khama khon kashanta obo o mahor ni mant qata dios nqatsni qaqab qaba nakara dios nakan rohochqa nqorsiki ri un qsanyachqa para ke khon qtribir ri rubie hirwach Jesús porque jara qsanyari onchqa chin qaban cumplir chin qaban naqn roho qata diosqa nqatsenen qsiki rech qbibli nqsiki nqaq qaba de kakhokh oqub naq nqila otlaq taqna ukhrukin chin qo kemas oqachi mas ishqi nqaq lomlar sob el qata dios chinok ishq kasliman تتستاو نق تتير نيمان ديوس هيك خون ونق ومياد تتير كولا خون تربقنانيم روكين ترخون كيون رئيل نشيبري تتقاطا ديوس بركي كوهون ديوس بروا خاشبي سان بابلو تقا كمكر تقا سان بابلو بنقشر تريبيخ إي برشو تشولنا أو تسلاح تقرصو بالقطة ديوس بركس بال بركي خاشي قاقا برواتش ديوس خا نملو ملا روقيخ شتسيخونا تشم كومنيداد كورينتو شناتاخ شبيتش كوناق وقنهيلال نتشلوان كنشيفا في بنوان تشم ميكاس ليمال نلو ملاق اوتسي لو قراء اشكر كن ديوس برسي وش مهون قبنون تكمبلير لو كربينك سان بابلو ده نادا سير بده که خوخ قلقه چی نقبیه نوشلین قوخته تریخ سیش مخون بقنانیم قوکین نکاتسن نقاب قواب چلال نکاتسن نو تسیل چم قطنامت
chamuk familia, chamulum la taqe naciones, nkasha, nkatsat, mahum poknaniam porque kok mik sachchik, kola chua hayival, mum poknaniam chikuhlil, hakaran kankshin, blublo, taqhina uach, akala, kula, puha, kem honchri, renhelal, hebis, yukulahechka, porque hoj mismo, hay una rabuchuach para que realmente cayesh nakloblot pam nbentakloblot pam yat cristiano karanabika npoknaniem kolako kenunak per poknaniem mersent loblona kanopke bek takhula takhbnak shike ichik qayakna ukh utsil ki kotemal chinke lan ki yakna khabkh bis yoko gachka khnob nobloblo chqan bitsikh khn qurochor chochlaqlaru chliyev qata dios nakututra shtqabant kumplir chkokhlil chkrara nqdimakh lo ke shuchol san pablo y lo ke qad dios no ya utla taqnawchqa traha khisal moskashakh